0: اشتغل كنت ال اني ما عم بحكي بس احكي
1: مش عارفه شو عم بحكي فوري اعمل له شيء يطلع
0: فيه اني ما عم بحكي بس احكي
1: مش عارفه شو عم بحكي فوري اعمل له شيء يطلع فيه يطلع فيه
0: اني ما عم بحكي بس احكي
1: مش عارفه شو عم بحكي

0: ارجع احكي لك اوكي هيدا المحتال هيدا استاذ الموسيقى تبعولي
1: عم بيطلع فيي
0: شوف شو عم بحكي اوكي كنا كنا اموره هيدا المحتال اوكي هيدا استاذ الموسيقى تبعولي
1: عم بيطلع فيي
0: اوكي شوف شو عم بحكي
2: ne me dis pas que tout ce temps là ça voulait